هاتي بالتفو فيها سبه وديلي يتي الاسكالازي تفنو فلسطينتي تملال تعجرت يواتس مورتي